0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: راديو رجا منبر cahaya sunnah.
4: آيات من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
2: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا يقول أنا طالب علم مبتدئ ولله الحمد والمنة، فماذا تنصحونني؟ هل أبدأ بالفقه أم بأصوله أم بمسائل الاعتقاد؟
3: حسب ما، إن كان أنك في دراسة نظامية فإنك تكون حسب النظام، تدرس حسب النظام في المدرسة أو الكلية أو المعهد، تقرأ المقررات فيها، وإن كنت تقرأ على المشايخ في حلقاتهم فإنك تستشير العالم الذي تقرأ عليه بأي كتاب تقرأ فيه. نعم.
4: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
5: Pertanyaannya, saya adalah penuntut ilmu yang baru belajar, walhamdulillah. Mohon nasihat Anda wahai Syekh, dari mana saya mulai belajar? Apakah dari ilmu fikih ataukah usul fikih atau masalah-masalah akidah? Kemudian Syekh menjawab, tergantung. Jika Anda belajar di lembaga pendidikan yang menggunakan kurikulum tertentu, maka ikutilah kurikulum tersebut. Ikutilah aturannya, belajarlah sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan di sekolah atau di kampus ataupun pesantren, dan bacalah, pelajarilah mukarrarnya. Namun jika Anda belajar di halaqah masyayikh, maka bermusyawarahlah dengan beliau, ya, bermusyawarah dengan beliau apa kitab yang perlu Anda pelajari lebih dulu. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
6: نور من القرآن.

0: سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
3: An Jabirin radhiyallahu anhu qal, utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar As-Siddiq datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita memuji serta bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa banyak mengerjakan amalan-amalan ketaatan, beraktivitas, bermuamalah dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, memberkahi usaha-usaha kita, memberikan kemudahan atas ikhtiar yang kita lakukan. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kembali kami akan menyapa antum semuanya, melengkapi pertemuan kita di kesempatan sore hari ini dengan menghadirkan kajian ilmiah dalam pembahasan Ahadisul Akhlak bersama Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Kajian yang beliau hadirkan dalam edisi yang terbaru mengenai akhlak pedagang muslim seperti apa dan bagaimana pembahasannya, insyaallah akan diterjemahkan oleh Ustaz Dr. Ariful Bahri MA hafizallahu taala. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من نعمة الله على عباده أن هيأ لهم أنواع المكاسب الطيبة ووجوه الأرباح المباحة، وفتح لهم أبواب الرزق، وحثهم على السعي في طلبه وتحصيله من طرقه التي أباحها الله، وحذرهم من تحصيله من الوجوه التي حرم على عباده القائمة على الظلم والغش والاحتيال وغير ذلك من المسالك. وتعد التجارة محكا للأخلاق، تظهر من خلالها معادن الناس وتنكشف بها أخلاقهم وتستبين طبائعهم. وقد جعل الله أمر الحلال بينا وأمر الحرام بينا، لا اشتباه فيه ولا التباس. والخلل الذي يقع في الناس في هذا الباب إنما هو من جهة الأخلاق. عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء إلى ثلاثة أقسام: قسم حل بين، أي يعرف حله كل مسلم ولا يشتبه أمره على أحد. والقسم الثاني حرام بين لكل أحد لا يشتبه على مسلم حرمته. وقسم ثالث مشتبه على كثير من الناس، وهم من ليس عندهم علم ولا فقه ولا بصيرة في دين الله، بخلاف أهل العلم فإنها لا تنتبس عليهم، وبهذا يظهر مقام العلماء ومكانتهم الرفيعة. قال: لا يعلمهن كثير من الناس، أي أن من الناس من يعلمونهن وهم العلماء الراسخون والفقهاء المحققون الذين لا غنى للمسلمين عن نصحهم وبيانهم واستفتائهم والاسترشاد بعلومهم وفقههم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة السديدة عند اشتباه الأمور والتباسها، فقال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، أي ابتعد عنها ولم يقاربها، فإنه بذلك يستبرئ لدينه أي فيما بينه وبين الله، ويستبرئ لعرضه أي ما بينه وبين الناس. أما إذا كان المرء يقارف الشبهات ويستهين بها فإنه ولا بد سينتقل يوما إلى الحرام البين، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Di antara nikmat terbaik dari Allah Azza wa Jal kepada hambanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelonggaran dalam usaha-usaha yang terbaik untuk mendapatkan keuntungan dalam kehidupan dan mencari rezeki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga syariat menganjurkan untuk berusaha mencari sesuatu yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana juga memperingatkan agar seorang hamba menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk kezaliman, penipuan, kecurangan, serta jalan-jalan yang semisal dengannya. Karena perdagangan merupakan di antara salah satu contoh daripada akhlak, sehingga dengannya seorang manusia akan mengetahui bagaimana tabiat satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan yang halal perkara yang sangat jelas, sebagaimana yang haram juga perkara yang sangat jelas, tidak ada keraguan di dalamnya. Hanya saja yang terjadi masalah adalah ketika manusia tidak mengetahui tentang masalah itu. Sebagaimana hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya adalah perkara-perkara yang diragu-ragukan, mutasyabih, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Dan barang siapa yang menghindari perkara yang syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh kepada syubhat, maka ia akan terjatuh kepada sesuatu yang diharamkan. Ibarat seorang pengembala yang mengembala di tepi jurang, hampir-hampir saja dia jatuh ke dalamnya. Dan ketahuilah, sesungguhnya setiap kerajaan punya jurangnya. Dan sesungguhnya jurang yang Allah sebutkan adalah sesuatu yang diharamkan. Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka akan baik seluruh jasad. Dan apabila ia rusak, maka rusak pulalah seluruh anggota jasad tersebut. Dan itu adalah hati. Dalam hadis ini, baginda Nabi SAW membagi perkara menjadi tiga bagian. Yang pertama, bagian yang halal dan jelas kehalalannya, karena setiap muslim mengetahuinya dan tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua adalah perkara yang haram dan diketahui oleh seorang muslim akan keharamannya. Dan yang ketiga adalah perkara yang mutasyabih, yang ragu-ragu, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, kecuali mereka yang memiliki ilmu, kefaqihan, pandangan dalam agama Allah Azza wa Jal, dan mereka tidak akan ragu tentang masalah-masalah yang syubhat tersebut. Dan ini menunjukkan bagaimana kedudukan para ulama yang ditinggikan oleh Allah Azza wa Jal, karena Nabi menyebutkan tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Artinya banyak manusia atau ada di antara manusia yang tahu, dan mereka adalah para ulama, para ahli fikih, mereka-mereka yang berkecimpung dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan nasihat motivasi kepada kaum muslimin, menjelaskan dengan fatwa-fatwa, memberikan petunjuk dan ilmu dan pemahaman mereka dalam agama. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan bagaimana urusan-urusan dan bagaimana yang dilakukan oleh seorang muslim ketika mereka terjatuh dalam perkara yang tidak jelas. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang menjauhi perkara yang syubhat, maka mereka telah menjaga agama dan kehormatannya. Artinya barang siapa yang menjauhi perkara tersebut dan tidak mendekatinya, maka mereka telah menjaga agama yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana juga mereka telah menjaga kehormatannya di antara manusia. Akan tetapi apabila seorang hamba mereka melakukan perkara yang syubhat dan mereka menganggap perkara tersebut perkara yang ringan, perkara yang remeh, maka mesti suatu saat nanti mereka akan terjatuh kepada perkara yang haram. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang terjatuh kepada perkara syubhat, maka mereka akan terjatuh kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم فقلت والذي بعثك بالحق ما جئت أسألك عن غيره فقال البر من شرح له صدرك والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس رواه أحمد وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وهذا يدل على أن الله عز وجل فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه وقبوله وركز في طباعهم محبة ذلك والنفور عن ضده فعلى العبد عندما يستريب في أمر أهو من الحلال البين أو من الحرام البين أن يدعه ويتورع عنه كما في الترمذي والنسائي من حديث أبي محمد الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ففيه الرجوع في الأمور المشتبهة إلى حواز القلوب فإن القلب يضطرب للحرام ويسكن للحلال والمسلم الورع يدع الصغيرة مخافة الكبيرة والمحسن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة رواه أحمد هذا حديث عظيم جدير بكل مشتغل بالتجارة قلت أو كثرت أن يتأمله وأن يكون نصب عينيه بل ينبغي أن يشاع هذا الحديث بين التجار وفي المحلات التجارية وبين الشركات حتى يصحح لمن اشتغل بالتجارة مساره وطريقته في البيع والشراء والتعامل وذلك بأن تكون التجارة في ضوء هذا الحديث قائمة على هذه الأسس الأربعة لا يساوم فيها مهما كان الربح ففي الحديث معالجة حكيمة وعظيمة للفساد الذي يحصل لأخلاق الناس عند الإقبال على الدنيا وحطامها والتجارة واكتساب المال وطلب الأرباح وأنه لا سلامة من ذلك إلا بأن يحافظ التاجر على هذه الأسس الأربعة المذكورة في هذا الحديث ويحرص على ألا ينخرم منها شيء ويجعلها بمثابة الركائز التي لا يقبل أن تضيع ولا يبالي إن فاته شيء من الدنيا ما دام محافظا على هذه الركائز مهما عظمت المكاسب وكثرت الأرباح فإنها لا تحطم شيئا من هذه الأسس مستحضرا دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا عليك ما فاتك من الدنيا فهو غير مبال بما يفوته من الدنيا في سبيل محافظته وتمسكه بهذه الخلال الجليلة والخصال العظيمة المذكورة في الحديث
3: Dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, aku datang bertanya tentang yang baik dan yang buruk. Kemudian Wabisah juga kembali mengatakan, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak datang kecuali untuk bertanya yang demikian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kebaikan adalah sesuatu yang membuat lega hatimu, dan dosa adalah sesuatu yang membuat hatimu sempit, walaupun manusia berfatwa dengan fatwa-fatwa yang lain. Begitu juga dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: Taman kematian.
1: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Ya.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
1: Nurun min al-Qur'an.
5: Alam ya'ni lil ladzina amanu تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق.

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه

0: رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
7: Al-Qira'atul Qur'aniyah.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم,
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi.
0: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
0: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaihi.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja.
4: للذاكرين والذاكرات.
5: إذاعة القرآن الكريم.